صديقي أفن أشرلاقا قارسق أكبر قوان خوي نخمي دو شري يلا بتقوان خوي قرقنا صديقي يلا روان كان هاد أصلا كان لكي نصد مسزنو مشرفان ستفسر بالدوق ماو نخشيني سزنو طولان كنوز كساق لاي رحمت دف وي كبتن كب رحمت كل رنزغا چاي لرنزغا كبتن كب رحمت تورت لرنزغا ملبت كبتن كب رحمت وشنا سر مدك راديان لشلا ليرك مالا شوخي لرمز دوامنا قزرون لارا بلدو أمدي كنوتمز ده كولكتب أورلغان Әжеп, гүзел біздің тұрпан намлық нақшын өзірің лауысынымыз. Марамет ұслам.